التحضير لندوة وطنية في ذكرى الاحتفال بعيد النصر والاحتفالات المخالفة.

والاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال تدخل في إطار حفظ الذاكرة الوطنية وتجريب الاستعمار وتعرية ممارسته إبان الثورة التحريرية.